الدهن فجأة سوف نسمع أفاول وصيف وصيف من كل جريديو أتفقت فتاك تنجز فجأة سوف نسمع أرهام نسيكين تزمعياتين وفز أفاول مالجان الجومد يوموكوز جنوان أبنى يجري نسيك زعوة لعنى وليو وفي عسيب من مين عمد أكل أفيدنا من نار جدوى تلفون يجر جدوى من نار ولي نفوري أقفونا مرمال من جيدي أنا بك نفسي بفعب أنه أفاتوها ويا الغادي أفايد من أكوتك في كالسنة أنا هم يجيزنا يجيزنا كهوانا I'm not going to be able to do this. I paid them beauty paid them in an old piano and say, yeah, uncommon. But I'm for San Juan, you're not going to be so much. You're not going to be my boy. And the way I say, now Baba called the kind of a soul. You know, scientific and talent to be on Sonya. As a science, you know, but if it's no woman, maybe in the Baba and this one. I'm not sure. I'm going to go to the house.

شبرت اما نسيو يمين يضا يم جنين دي ويو نميا وسساني باسبرت اهو نينا ينديا جبنا وفهمنا وقعدين تمين اهو بنا وفهمنا وقعدين تمين